هاتي بالتفو فيها سباه وديني يتي الاسكالازي تفنغ الاستيانتي تملال تعجرت يواتس مورتي.